0: الرابط ان الله يستر منه.
1: اللايك لبر لبر لبر لبر
0: لبر
1: لبر
0: لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر لبر